تحلل السنايك في شيء تحط السنايك بس يا people wings flickering to both.